0: Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amaru. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashahadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bikhabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة وصلاة الجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة وأهلك كلمتك إلى يوم الدين اللهم أهلك اليهود اللهم أهلك اليهود الغاصبين اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن أن بلدتنا هذه إندونيسيا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وتوبوا إليه واشكروه على نعمه وزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله دمها ما دامت الأرض والسماوات من جعلنا من صالح أهلها اشتووا واستقيموا واعتدلوا تراسوا وحاذوا بين المناكب والأقدام luruskan shaf niscaya Allah luruskan hati kita sambungkan shaf niscaya Allah sambungkan hati kita mahabbah cinta karena Allah sallallahu jangan lupa pakai siwak siwak sunnah min sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahi minasyaitonir rajim sallallahu jangan lupa sallallahu alaihi wasallam kepada salli salatal wadi' salli fardhul jumu'ati rak'atain mustaqbilal qiblati adadi imamana الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي أشهد أن صلاتي ونفسك رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

رب يعزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمتني على والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليه وسلم. الله أكبر. سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي العظيم وحمده. سبحان ربي العظيم. اللهم لك ركعت وبك أمنت وبك أسلمت. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ولا ما شئت من شيء. وحده الثناء والمجد حق ما قال المقولون. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. يا من يرحم يجعلني ورزقني واهدني. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رب العزين نشكر نعمتك التي أنعمت علينا والله لديه نعمة صغيرة صلحني في ذريتي إني تبت إليه من المجد. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر

حسابهم. ربي حاسبني حسابا يسيرا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وحمد. سبحان ربي سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد من السماء من الله أكبر. الله أكبر. يرحمني وارزقني. الله أكبر. ربي فلتي وكوني الله أكبر. التحيات المباركة الصلوات الطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا على عبادة الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى إنك حميد مجيد. اللهم إنا في نادي المحيا والممات. في نادي المحيا. السلام عليكم ورحمة الله. نسأل